الجزائر 200,000 مات في التسعينات، قالوا الإرهاب قتل ذبح. وين راهي الحقيقة؟ وين راهي الجنرال حكموا في هذاك الوقت؟ لا فامي، خالي، حميد الحراشي، سيلانثيو بوركيه.